0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: لا إله إلا الله ولا إله إلا الله
0: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض
1: لا إله إلا الله
0: الملك القدوس العزيز العقيم هو الذي بحث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز العقيم ذلك فضل الله يعطي ما يشاء والله ذو الفضل العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.